0: 99.9.
1: اسمعها
0: اسمعها
1: تعشقها
0: تعشقها
1: 99.9.
2: الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
3: صباح الخير
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
9: يا صباح النور.
10: يا صباح الخير.
11: يا صباح الفل.
12: يا صباح البن. بن الكابوس.
13: احلى طريقه تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
14: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
15: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
16: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر. تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أيادٍ أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة. الدولي. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
17: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
18: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 99.9.
1: اسمعها
0: تعشقها.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم، من ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادية إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس عشرة عمر.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس.
12: شاي الكابوس.
1: شاي الكابوس عشرة عمر. لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس عشرة عمر.
13: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
0: عزيزي السائق،
14: عزيزي السائق،
0: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها.
14: فلا يمكن تعويضها.
15: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
14: والمسؤولية.
0: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائما أن القيادة الآمنة ليست خيارا، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك.
14: ومجتمعك.
15: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.
14: رعاية الأطفال.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
14: 99.9

الساعة الآن 9:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التضليل البسيط قد يقلل إنتاج الطاقة بنسبة كبيرة، احرص على موقع مناسب. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة لا تنقطع.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح سطر البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
3: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: أدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
5: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
5: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
5: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
5: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
6: اختيار ذكي لراحة تدوم.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. يا جو بيت اسمعها

0: صباح الورد صباح الورد
1: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد. صباح الورد معكم. نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM. لون جديد.
2: يا صباح الخير ويا صباح العافية وصباح الحاجات الحلوة اللي دايما بنتفائل فيها. صباح الأسرة، صباح السعادة، صباح الصحة الجميلة، صباح اليوم الجديد اللي بنستيقظ فيه على صحة جديدة وأحداث جديدة وإن شاء الله بأمل جديد. صباح الورد، صباح العافية عليكم من عدنية FM. الفل لكل الناس الحلوة اللي بتستمع لنا وبتتابعنا على عدنية FM على تردد 89.1 أو 93 أو 91 عفوا فاصل 3. تحية لكم من عدنية FM وبرنامجكم الصباحي صباح الورد. صباح الخير لكل قلب يستقل هذا اليوم بابتسامة، ولكل روح تؤمن أن مع كل شروق فرصة جديدة للحياة. صباح الحب. يا صباح الحب، صباح الحب اللي يزرع في القلوب، اللي يزرع في القلوب بكل طمأنينة وبكل حب. صباح الأمل اللي يهمس لنا بأن القادم أجمل بإذن الله مهما كانت تحدية الأمس. صباح النشاط اللي يدعونا دائما نحن نبدأ يومنا بعزيمة ونصنع من كل ساعة حكاية نجاح، ومن كلماتنا دائما لازم نبني جسور لكل محبة وتفاؤل.

معدنية اف ام اللي بتطل معكم دائما في كل صباح, وايضا في برنامج صباح الورد. معدنية اف ام منبر المحبة والعطاء, دائما نتواجد معكم بكل حب. معدنية اف ام ترحب بكم في برنامجكم صباح الورد, معي انا سمية سمير من الاعداد والتقديم والهندسة الصوتية والاخراج. تحياتي لكم ولكل حبايبنا في كل مكان في عدن وخارج عدن, وتحية خاصة جدا جدا لكل المستمعين اللي بينتظرونا, ولو تأخرنا عليهم دقائق بيسألونا ليش تأخركم, ليش تأخرتهم. تحية لكم جميعا بكل اسم وبكل صفة, لكل شخص باسمه وصفته. حابة أذكركم اسم اسم, لكن خايف أني يعني أنسي حد أو ما تكونش حد تزعلوا مني, فتحية لكم من القلب للقلب. مستمعين الكرام, احنا كما عودناكم نطلع عليكم في صباح الورد ونعطيكم اهم المواضيع ونتناقش معاكم فيها, والاهم من كذا ننتقل الى فقرات متعددة. ولذلك خلونا نروح لاول فقرة لنا في برنامج صباح الورد, واللي هي فقرة الاحوال او احوال الطقس. اذن كونوا معنا.

مستمعينا الكرام، إليكم أحوال الطقس لهذا اليوم والمتوقعة خلال 24 ساعة بإذن الله القادمة. وهذا اليوم الموافق 2 يوليو 2026. المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية الطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا، والأجواء حارة نسبيا نهارا، وهطول الأمطار متفرقة يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية. أما في المناطق الصحراوية فالأجواء صحوة وحارة إلى شديدة الحرارة، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 40 إلى 46 درجة مئوية. أما الرياح معتدلة وتنشط أحيانا وتثير الأتربة والرمال. بالنسبة للمناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى فالأجواء فيها حارة وصحوة إلى غائمة جزئيا، وهطول أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشرقية وأرخبيل سقطرى، والرياح شديدة السرعة على أرخبيل سقطرى وتصل سرعتها إلى 40 عقدة، تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج. لدرجة الحرارة والطقس في المحافظات التالية، فنقول في عدن درجة الحرارة من 28 إلى 36. أما بالنسبة للطقس فهو صحو إلى غائم جزئيا، وهنالك عوائق ترابية أيضا. وأيضا في المكلا في درجة الحرارة هي من 28 إلى 35 والطقس صحو إلى غائم جزئيا. أما بالنسبة للغيضة فالدرجة فيها من 26 إلى 33 درجة مئوية، والطقس صحو غائم إلى جزئي أو عفوا صحو إلى غائم جزئيا، واحتمال هطول أمطار خفيفة. أما بالنسبة للحوطة لحج فدرجة الحرارة هي من 27 إلى 38 والطقس صحو غائم جزئيا، واحتمال وجود سحب ركامية. إذن هذه كانت درجة الحرارة لبعض المحافظات. نأتي الآن إلى حالة البحر وارتفاع الموج. في السواحل الجنوبية وخليج عدن معتدل يضطرب أحيانا، والسواحل الشرقية فهو معتدل يضطرب أحيانا أيضا. أما بالنسبة للسواحل الغربية وباب المندب فهو خفيف إلى معتدل. أما في سقطرى فهو مضطرب إلى شديد الاضطراب، وكان الله في العون. وكما تعلمون مستمعينا نحذر دائما من هذه الشهور أن البحر والموج يكون عالي جدا، وهناك خطر كبير على من يرتاد البحور. لذلك أيضا ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، ينبه الإخوة مرتادي البحر والصيادين وربابنا تأسف في سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج. وأيضا ينبه المواطنين في الصحاري والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية من الأجواء الحارة وشديدة الحرارة، وينصح بالإكثار من شرب المياه والسوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة. وأيضا يحذر المواطنين في المناطق المتوقع فيها هطول الأمطار من السواعق والتواجد في مجاري السيول أو عبورها أثناء هطول الأمطار وبعدها. وحماكم الله من كل شر متابعينا ومستمعينا وكل أمة محمد أجمعين. إذن مستمعينا دعونا ننتقل إلى أسعار الصرف لهذا اليوم.

مستمعين الكرام متابعين الأحباء، كما تعلمون الصرف إلى هذا اليوم فهو في استقرار تام. صرف الحمد لله لم يتغير، ولكن نتمنى كما نقول دائما نتمنى ونأمل إن شاء الله أن تتغير الأسعار لتكون متوافقة مع أسعار الصرف. فبشكل سريع نذكركم بأسعار الصرف: الدولار الأمريكي في الشراء ب 1558، أما بالنسبة للبيع 1573، وبالنسبة للريال السعودي فبشراء 410 وفي البيع 413. ولذلك الحمد لله إلى الآن يكون الصرف مستقر مقابل العملات، أو الصرف اليمني الريال اليمني يكون مستقر مقابل العملات الأجنبية. ولذلك نتمنى التوافق التام بين أسعار الصرف ومن بين أسعار السلع والمنتجات التي بنحتاجها بشكل كبير ليكون في استقرار تام. قول يا رب إن شاء الله. إذن مستمعين الكرام، خميسكم جميل إن شاء الله، وصباحكم مليان بالتفاؤل يا رب إن شاء الله. واليوم بإذن الله في برنامج صباح الورد معنا موضوع مهم جدا جدا، نتمنى فيه أن تكونوا أنتم الحكم، أن تكونوا أنتم الذي يعلق في هذا الموضوع، وأيضا يعني نعطيكم حرية التعبير بالرأي لهذا الموضوع. فاليوم بنتحدث عن حرية الرأي، عن الكلمة. اليوم نتحدث عن هل الكلمة في قفص الاتهام؟ هل أصبح التعبير عن الرأي جريمة؟ هل أصبحت الكلمة أخطر من السلاح؟ هل حرية التعبير عن الرأي حق أم جريمة؟ وإلى أين تقودنا؟ لكل المستمعين والمتابعين، موضوع اليوم مهم جدا جدا، نتحدث فيه عن حرية التعبير عن الرأي، هل هو حق أم جريمة؟ هل اليوم الكلمة خطيرة لدرجة إنه من يأتي بكلمة الحق اليوم يمكن أن يذهب وراء الشمس لأنه اتبع الحق ولم يتبع الزور والباطل؟ هل لأنه قال لا؟ هل أنه قال أي؟ هل أنه صرخ من الألم؟ أم لم يستطع أن يعيش في زور وكذب؟ هل مصيره يكون وراء الشمس؟ هل يختفي من الوجود؟ هل يتعذب هو ومن حوله؟ عندما يصبح الرأي تهمة إلى أين نذهب؟ بين حرية التعبير وحدود المسؤولية، يا ترى الرأي هل هو مهم؟ وما هو الرأي بين الحق والعقوبة؟ لماذا دائما الرأي يقودنا إلى العقوبة وليس إلى الحرية؟ هل ما زالت لدينا مساحة آمنة لقول الحق أمام الملأ والجميع، أمام السيادات وأمام المسؤولين وأمام من لهم الحق في أشياء كبيرة؟ هل نستطيع أن نقول كلمة الحق أم لا؟ مستمعين الكرام، طبعا بستقبل اتصالاتكم، لكن إن شاء الله بعد الفاصل، لأنه الآن دقيقتان بالتمام بيفصل علينا الخط عشان بيكون معنا فاصل إعلاني. بعد الفاصل الإعلاني بستقبل جميع اتصالاتكم لاستماع آرائكم حول هذا الموضوع، وأذكركم بأرقامنا 77489999، أو عبر الأرقام أو عبر الرقم الأرضي 02-85-188-8. أكرر 77489999 أو 02-85-188. كونوا معنا، تروحوش مكان بعيد، موضوعنا مهم جدا وجودكم معنا هو الأهم.

0: صباح الخير.
1: يا صباح الانوار.
2: طيب الله صباحكم.
3: اسعد الله صباحك.
4: وطيب الله صباحك.
5: يا صباح الرضا.
6: يا صباح.
7: يا صباح الخير.
8: يا صباح البن.
9: يا صباح البن. بن الكابوس.

0: عشرة عمر.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب، العظام عمليات دقيقة بتقنيات حديثة، الأطفال رعاية تبدأ من أول صرخة، النساء والولادة أمان تام ورعاية مخصصة، العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة، المختبرات نتائج دقيقة وسريعة، الطوارئ جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية،
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 91، مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية،
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
2: عزيزي السائق،
3: عزيزي السائق،
2: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور، وتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
3: فلا يمكن تعويضها.
4: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
3: والمسؤولية.
2: معاً،
3: معاً
2: نجعل طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور، وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
3: ومجتمعك.
4: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
3: رعاية الأطفال.
5: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول
5: تيمول.

0: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: وعدنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة بعد الفاصل الإعلاني ونعود لموضوع حلقة اليوم وقضية اليوم.
1: قضية اليوم.

0: حرية التعبير عن الرأي حق أم جريمة؟ وإلى أين تقودنا؟ هل الكلمة اليوم أصبحت أخطر من السلاح؟ هل التعبير عن الرأي أصبح جريمة ويقودنا وراء الشمس؟ هل الكلمة اليوم في قفص الاتهام؟ لذلك اليوم نتحدث عن حرية التعبير عن الرأي، وأنتظر اتصالاتكم على أرقامنا التالية للتعليق حول موضوع اليوم، وأرقامنا هي 77468999 أو عبر الأرضي 02-85-88. لكل الناس اللي حابين يتواصلوا معنا واللي كانوا بيتواصلوا معنا قبل الفصل الإعلاني، تواصلوا معنا وقولوا أراءكم حول هذا الموضوع. اليوم في مجتمعنا هل الرأي أو حرية التعبير عن الرأي أصبح جريمة أم ماذا؟ معنا اتصال ونقول ألو مرحبا. ألو مرحبا.
1: صباح الخير. صباح النور.
0: صباح الفل والعافية عليك أستاذ علي، كيف حالك؟
1: الحمد لله بخير، كيف أنت؟
0: الحمد لله، الله يعطيك العافية. كيف الأجواء في يافع؟
1: الأجواء تمام، روعة،
0: الله يديمها إن شاء الله. ما تعليقك اليوم حول الموضوع؟ هل يا ترى اليوم في مجتمعنا أصبح التعبير عن الرأي جريمة أم حق؟
1: شوفي، هو التعبير عن واحد يعبر رأيه هذا مش جريمة، لكن في مجتمعنا أعتبر من الجريمة أن الشخص يعبر عن رأيه.
0: أيوه.
1: إذا تكلمت يعني بصراحة وبصدق يعني وتكلمت يعني بشوف قدامك لا يعني متاهات يعني وإيش أقولك. ولكن هذا بسبب قلة الوعي، بسبب المجتمعات يعني صحنا في مجتمع يعني إيش أقول لك؟
0: نعم.
1: والله هو التعبير عن الرأي هذا مش كريم، يعتبر هو يعتبر حق الإنسان إنه يعبر عن رأيه.
0: صحيح.
1: حتى في الشهادة بعضهم يعني يشهر كذا من أجل مصالح، من أجل مصالح، من أجل فلوس، من أجل أي مصلحة، ولكن لا يخاف الآخر، هذا أكبر خطأ. لابد أن الإنسان ينقف معه يتكلم كلمة الحق مهما كان، مهما كانت المخاطر ومهما كان أي شيء، لابد أن يقف معه كلمة الحق.
0: صحيح.
1: وأن الله معه، شوف يكون معه، إذا كان الشخص مع الله شوف الله يكون معه. أيوة، وشكرا لك يا سمية على كل ما تقول.
0: الله لا يحرمنا من تواجدكم معنا، الله يسعدك سيد علي. طبعا كما قال، حق لكل شخص. حرية التعبير عن الرأي هي حق للإنسان، لازم إنه الإنسان يبدي أفكاره وآراءه ومعتقداته والتعبير عنها بوسائل مختلفة، سواء كانت بالكلام أو الكتابة أو بالإعلام أو بالفنون، من غير أي خوف أو إكراه، مع الالتزام بعدم الإضرار بحقوق الآخرين أو مخالفة القانون. معنا إذا اتصال آخر، دعونا ننتقل للاتصال. نقول ألو مرحبا. أم أحمد.
2: أيوة.
0: يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. الحمد لله حبيبتي، الله يعطيك العافية.
2: الله يعطيك العافية.
0: تفضل.
2: والله يا بنتي شوفي، حتى في الإعلام لما تجي تتكلمي صدق يطبقوا عليك، فهمتي؟
0: صحيح.
2: يعني هنا شوفي، لو كان مثلا أخذنا كلمة الحق، كلمة الصدق يعني في مؤسسات الدولة، في المجتمع كامل، ما وصلنا إلى ما وصلنا له، فهمتي؟ من العلم، من الصحة، من كل شيء يعني في البلاد يعني يدهور بسبب يعني مجاملات، بسبب يعني كلمة الصدق. مثلا واحد مسؤول ما يعمل في مرفقه، تمام؟
0: صح.
2: يعني ما يقدرش يقولوا له والله انت خطأ في اعمالك، لا، يطبلوا له، فهمني؟
0: نعم.
2: فهنا مشان كذا يعني يعني اتدهورنا نحن بسبب هذا.
0: صح.
2: يعني لو كان كل واحد يتكلم قال الحقيقة والله يعني مش مكايدة، لا، يعني المكايدة هذه بعيدة، لان هذه المكايدة كمان ضرت المجتمع بشكل كبير.
0: صحيح.
2: فهمني؟
0: صحيح.
2: ايوه، نحن المفروض يعني كل واحد يتكلم الصدق. يعني البعض تشوفي الحين يعني تسمعي أشياء يعني شيء بالرأس، هل كان ليش أنت ما تكلمت من الصدق في ذاك الزمن؟
0: صحيح.
2: في ذاك الوقت ليش ما قلت يعني دحين تخرج، صح ولا لا؟
0: صحيح. طب أبو حمد، هل عندك مثلاً معرفة بحد اتضرر من كلمة الحق؟ هل تعرفي تجربة ممكن تحكي نحن هين؟
2: بخرج كثير حتى بسمع عليك وكذا، بس تسمعي
0: يعني. لا، أنا قصدي من حولك، من الناس اللي تعرفيهم يعني، ما فيش.
2: لكن إني أعرف أشخاص يعني، بس أنت تشوفي يعني تشوفي الوضع يا بنتي، قد باين من عنوانه.
0: صحيح.
2: الكتاب باين من عنوانه، لما تشوفي الوضع يعني تروحي مؤسسة الدولة ما تحصلي مثلا، بقول لك يعني بعيدة عن كل شيء، يعني مثلا يعني وزارة المياه.
0: نعم.
2: شوفي كيف تلعب في البناء، أني أروح أشتري مثلا الساعة 11 أشتري أروح أسلم الفاتورة، أجد صاحب الفاتورة مع الهلوش.
0: صحيح.
2: يعني هل هذا هو صدق بعمله؟ لا، هذا هو مرافق في عمله، ويعني ومن يتستر عليه في تغطية أعماله. فهمني كلها؟
0: أيوة.
2: هذه هي. نحن لما شوفي الحين لما دخلنا في حزبيات محزبيات، هي هذه ضرت نحن. لو نرجع يعني مجتمع يعني مسالم، يعني ما أمرنا الله وما أمرنا رسوله، يعني في كلمة الصدق، في كلمة الحق، في كلمة يعني مناصرة الضعيف. تهم لك يا بنتي؟
0: أيوة.
2: أيوة، يعني أنت لا تكون أنت قوي فوق الضعيف، لا.
0: صحيح.
2: خليك قوي مع القوي وخليك ضعيف مع الضعيف.
0: صحيح. شكرا
2: يعني
0: لك يا محمد.
2: نحن نتمنى أن المجتمع حقنا يرجع زي ما كنا زمان، زي ما كانوا أبهاتنا وأجدادنا.
0: نعم.
2: عايشين، يعني مجتمع كان مسالم، كل واحد يحب الثاني، كل واحد يحب لجاره، كل واحد يحب لأهيله. اليوم أخوان ما يتقابلوش، اليوم أهل ما يتقابلوش، اليوم.
0: نعم.
2: شفتي كيف؟
0: صحيح.
2: يعني هكذا، يعني أصبح كل واحد يشتي أنا وبعد الطوفان.
0: صحيح.
2: يعني ما عادش واحد مثلا يحب لأخوه، لا يحب لجاره ولا يحب لأخوه.
0: صحيح.
2: يعني نتمنى ترجع الرحمة والمحبة والصدق والأمانة.
0: آمين.
2: يعني
0: يا رب. إن شاء الله.
2: إن شاء الله. في
0: إن شاء الله.
2: أمان الله.
0: شكرا لك يا أم محمد، الله يعطيك العافية يا رب. معنا اتصال آخر، نقول ألو مرحبا. ألو مرحبا. ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة. نتعرف على الاسم الكريم.
3: بغداد.
0: بغداد، يا أهلا وسهلا. إيش الاسم الحلو ده؟ كيفك يا بغداد؟ من وين تكلمينا؟
3: الحمد لله، وأنت كيف حالك؟
0: الحمد.
3: أنا كلمك من عدن دير سعد.
0: يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا. بغداد تفضلي، إيش تعليقك على موضوع اليوم؟
3: الموضوع اللي تكلموا عليه أنتوا،
0: حرية التعبير عن الرأي، هل جريمة أم حق؟
3: إيش من تعبير عن الرأي؟ يقول لك اسكت ترشي تعيش.
0: حلو.
3: لأنه يعني اللي يقول حقد الأيام يعني يزعلوا منه.
0: تمام.
3: الله، يعني ونعيش هذه الحالة تقريبا كل يوم.
0: هل جربتي أنك يوم تقولي الحق أو كلمة حق لأي موضوع وندمتي أو ضررتي؟
3: أيام مش يوم.
0: مثلا إيش اللي حصل على سبيل المثال؟ مثلا إيش اللي حصل لك من ضرر أو لافين لما انقلتي؟
3: لا، ما أخليش حاجة، بس يعني قتلوا أنت يعني حقانية أنت.
0: ممكن أنك تخسري إيه، وتخسري ناس أحيانا، تخسري قريبين.
3: أيوة.
0: تخسري عمل لا سمح الله، تخسري مصالح، يعني زي كذا. أنا قصدي
3: مش تخسريهم، تبقى بينكم مسافة تباعد. رغم أنكم قريبين كثير.
0: أيوة.
3: وفي نفس البيت يعني تكونوا.
0: نعم. نعم، شكرا لك يا بغداد. حابة تضيفي أي شيء؟
3: عفوا.
0: الله يعطيك العافية. شكرا، ربي لا يحرمنا من وجودكم معنا. الله يعطيك العافية. معنا اتصال آخر أيضا، ونشوف. ألو مرحبا.
4: ألو.
0: يا أهلا وسهلا ويا مرحبتين والله.
4: يا صباح الخيرات.
0: يا أهلا وسهلا، فينك أمس؟
4: يا صباح الخيرات والمسرات.
0: وعلينا وعليك إن شاء الله.
4: ويا ميت أهلين وسهلين، وكمان يا مرحبتين.
0: يا مرحبا فيك والله.
4: تحية لك سمية.
0: الله
4: يبعث لك الصحة والمصاري.
0: آمين. أمس الدعوة دي ما أجتش، شوفها عليك غياب، خصم.
4: أقول لك صوتك يتقطع.
0: قلت لك عليك خصم أمس الدعوة دي، ما هلش أمس ما اتصلتاش.
4: أقول لك ما يعطوناش فرصة، زحمة. أقول لك مالك المتين بنهادر، ما عفيش مسك طابور جعوة.
0: مالش دخل الدعوة، ما قلتش عليك خصم.
4: ها؟
0: عليك خصم أقول لك، أمس ما اتصلتاش ما فيش دعوة.
4: باقي سمو إجازة.
0: إجازة يعطيك العافية.
4: إجازة زحمة.
0: تقول طب تفضل عن موضوع اليوم، إيش تعليقك؟
4: تحية لإلي، تحية للطاقم، تحية للمشتركين حبايبنا. أبعت لهم هذه البنت اللي جت قبل قليل، بنتي الرائعة هذه بغداد من دار سعد.
0: يعطيها العافية يا رب.
4: قالت إن من الدار. أنا أحب الوطن العربي، نحن نكون من دار سعد.
0: تمام، جميل.
4: إيش السؤال؟ قلت أنت على إنه
0: حرية التعبير عن الرأي في مجتمعنا الآن أصبح جريمة أم حق؟ هل الكلمة أصبحت أخطر من السلاح؟ وإلى أين يقودنا الحق أو التعبير عن الرأي؟
4: شوف يا ست الكل،
0: تفضل.
4: ما يزعل إلا المقصر. أنا أقول كلمة الحق وأقول رأيي بكل صراحة. للعوار عور لحينه. ولا خايف منه ولا يصلح اللي يشتي. ولهذا خسرنا الكثيرين بسبب هذا. ما بسائره أنا على الغلط، ولا بسائره على الجانب الذي هو مش اعتل فيه. أقول له لوجهه. أنت غلطان، أنت مش تمام، أنت يعني أقول رأيي بكل صراحة.
0: حلو حلو. طيب أنا معك. طيب حلو.
4: ما هو أنا بتحمل ذنب.
0: إحنا الآن.
4: وما فرته.
0: أها. طب إحنا الآن.
4: يزعل اللي يزعل المقصر، المقصر واللي واللي يعني يشتم كلامه بالقوة هذا هو يزعل.
0: نعم.
4: لكن اللي يتكلم حق واللي يمشي صح ما بيزعل.
0: صحيح.
4: ما يزعل من
0: ولكن
4: النقد.
0: ينظر.
4: النقد. النظر والرأي يولد الصح.
0: صحيح بس لكن ينظر في هذا اليوم للأسف اللي يتكلم بالحق وتعبير رأيه ينظر في مجتمعنا.
4: شوفي هو أكيد بس لا يخاف. أكيد بيقف ضد هذا ما بيسكت له. والجهاد يكون ما تسكت له. لازم تظهر بالقصب إن مظهر حسن بالصميل يعني. حكم عضوي على الكل بيفرض فرض أكيد
0: صحيح.
4: لهذا أنا ما أخاف منه. طز فيه في ناس تؤيد بأنك أنت مقصر، أنت الرأي فيك هذا صح، كلمة حق فيك، رأيي حق عليك. مش أنا غيري كذبين، فأنا أقولها بكل صراحة.
0: نعم.
4: يزعلوا اللي تقاسوا بالجدال إيش هم من أنا؟
0: لا في أماكن نحن هم أتهم من إحنا لأنها تكون كبيرة وأكبر من إحنا، فعشان كذا نخاف شوية أو نتردد نوعا ما في تعبير على الرأي.
4: والله شوفي يا ست الكل.
0: نعم.
4: المسألة المفروض تقول الساكت عن الحق شيطان أخرس.
0: والله يا ما خرسنا ويا ما كنا شياطين خرس بسبب الوضع، ولكن الله يكون
4: في العون. أنا ما أسكت، أنا عن نفسي أتكلم ما أسكت.
0: نعم.
4: غلط خرب.
0: صحيح.
4: في داخل بيتي برع الشارع على المستوى العام أقول كلمة حق، وأما أهم حاجة أن تكون كلمة حق. لا لا لا أتبلى عليه ولا أجيب كلام ضده.
0: صحيح.
4: ولا أكون يعني أتمنى له الشمات ولا أتمنى له أن أنا أدهره ولا أتمنى، أنا أقول كلمة حق كيف ما كانت على رأسي إن شاء الله، ولو حتى سلحت أنا أقول كلمة حق إن شاء الله أتحمل ذنب.
0: صحيح.
4: لازم أقول كلمة حق كيف ما كانت. خلاص دي آخر
0: زرعة. شكرا لك، الله يعطيك العافية يا رب، ما يحرمنا من وجودكم معنا. ومعنا اتصال آخر ونقول ألو مرحبا. أستاذ فتحي أهلا وسهلا، صباح الفل.
5: أهلا، صباح الخير. صباح
0: الله
5: الفل.
0: الله يحييك، أهلا وسهلا فيك.
5: صباح السعادة للغالي زياد يعني.
0: وياك يا رب إن شاء الله.
5: تحياتي لك خاصة وللأستاذ عدنان مخصوص ولجميع المستمعين خصيصا، وخصوصا بالذكر للأستاذ محمد فضل وأحمد اللبناني والجميع المستمعين.
0: إن شاء الله للجميع يسمعوك الآن بإذن الله.
5: إن شاء الله إن شاء الله.
0: طيب.
5: هذا أحمد اللبناني صراحة يضع على القلب صراحة نوع من الله طمانينة كذا والألفة والسكينة صراحة.
0: صحيح، ربي يعطيك.
5: وحيي على ذلك يعني، ولو كانت لهجة أصحاب تعزي يعني.
0: لا لا عسل ولا فيها شيء، ولا في شيء عسل ولا في شيء، خذ راحتك.
5: أولا أختي شكرا لطرحك مثل هذا الموضوع الشيق.
0: الله يعطيك العافية.
5: ألا وهي أسأل حوار.
0: نعم.
5: عيد عيد عيد طرح
0: التعبير، حرية التعبير عن الرأي جريمة أم حق أصبحت في وقتنا الحالي؟
5: حرية التعبير أصبحت في وقتنا الحاضر أختي جريمة، إذا لم نقل جريمة بل هي تسبب المشاكل.
0: إلى أين تقودنا؟
5: تقودنا بعضها إلى المهلكة، إلى ما وراء الشمس كما أسلفتي سلفا. لكن أختي يجب علينا كلمة الحق هذه في مقولة وكذا، أعظم الجهد عند الله كلمة حق عند سلطان جائر، صح لله؟
0: صحيح.
5: فبالتالي لو تراخينا عن كلمة الحق أختي سمية على الدنيا السلام، يعني إذا مثلا كل أخاف من هذا ونخاف من هذا، طيب نحن ظلمنا أنفسنا وظلمنا المجتمع، وأصبح مثلا المظلوم سيظل المظلوم.
0: صحيح.
5: المظلوم سيظل المظلوم، لن يجد أي كلمة حق تساند في هذه الظروف. عندما نخاف نحن من الفاعل أو كذا، يعني إيش الفائدة يعني إذا هذا نخاف منه؟
0: طيب
5: هذا
0: إحنا الآن نعتبر مظالم، وفي مننا من من من طلع وقال كلمة الحق للأسف ودور الشمس يعني، وفيما بعد
5: أكيد أكيد أكيد
0: من حوله للأسف تضرروا أيضا، فما الحل يعني؟ أصبحت
5: أكيد أختي سمية لدي ابن عمي صحفي كان كذا يعني يتكلم كلام الحق، والآن في تاز أعتقد له سنة أو ثمان سنوات ما وراء الشمس يعني ما وراء القضاء، لكن الواحد يعني يحاول بقدر المستطاع يعني يتكلم كلمة الحق.
0: هل ذويه أو المجتمع الآخر أيضا تكلم بكلمة حق عندما ذهب وراء الشمس يعني؟ هل
5: كذا يعني يتكلم كلام الحق، والآن في تاز أعتقد له سنة أو ثمان سنوات ما وراء الشمس يعني ما وراء القضاء، لكن الواحد يعني يحاول بقدر المستطاع يعني يتكلم كلمة الحق.
0: هل ذويه أو المجتمع الآخر

0: وقفات احتجاجية لا ننسى ما تعرضوا هؤلاء الأشخاص يعني مش من راح ورا الشمس خلاص ننسى خلاص انتهى أمره. لهذا الشخص تكلم بكلمة الحق كي يساعد الآخرين كي يبحث عن يعني مساندين له في هذا الرأي مش من اختفى ورا الشمس خلاص ننتهى ننتهي يجب إذا استمرت هذه الأشياء مثلا كذا من راح الله معه سنتين المجتمع بأكمله. لأنه أنا أصبحت خاصة في الأمور السياسية والتسمية من تكلم كلمة الحق تعرض لمشاكل.
1: صحيح. إذن أستاذ عفوا بس لأن الوقت معنا اتصال آخر فأنا آسفة على الوقت.
0: شكرا لك
1: يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. مع السلامة. ومعنا اتصال آخر ونقول ألو مرحبا أم حمزة صباح الخير.
2: ألو يا صباح الخير
1: يا صباح الخير يا أهلا وسهلا فيكي. طيب بس عشان الوقت أعطينا رأيك حول موضوع اليوم.
2: أيوة تحياتي ولا ليك للمتصلين وأنا أحب أسمع الأستاذ فتحي من تعز أراه تعجبني يعني ما يطرحه
1: فعلا فعلا.
2: أيوة فنحن في بلد في بلد قمع قمع كلمة الحق.
1: صحيح.
2: يعني نحن ممكن أن يقول كلمة حق في مناقشة في البيت مناقشة بينه وبين زوجي مع جارتي لكن كوضع أهم داخل البلاد كوضع سياسي داخل البلاد لأنه ما فيش عندنا حرية التعبير. يعني أبسط دليل لما خرجنا السنة الأولى ثورة النساء قمعونا.
1: صحيح.
2: يعني قمعونا في الشارع وأنا عن نفسي خبطوني بالبامبود اللي بيدهم. يعني أيوة والله العظيم يعني قمعونا. يعني هنا ما فيش داخل هذه البلاد صوت حق. صوت عاق. إذا أنت بتقولي حق يقعد ورا الشمس زي ما قلتي.
1: صحيح.
2: لأنه ما فيش ثقافة الوعي ما فيش ثقافة الحقوق ما عندناش حقوق. نحن نتكلم كذا نتكلم كذا بعشوائية بكل حاجة. يعني لو صاحبي خرج وقال كلمتين حق ثاني يوم توفين فلان شللهم على التقاش. جارنا هنا مسكين من بعد العام 2016 مختفي لحد الآن لا عارفين إنه عايش إنه ميت. قمع قمع قمع قمع. لهذا سببوا فينا وأعطونا عقدة الحق مع أن نقدرش نتكلم كلمة حق.
1: صح. جلس ساكتة
2: لأنه بالأخير بتخسري نفسك وبتخسري بيتك وبتخسري أولادك في بلاد أصلا ما فيهاش غير فاسدين.
1: صحيح.
2: أنا بتكلم كلمة حق زي ما قال أحمد اللبناني على قطع رقبتين متى ما نكون مناقشة في البيت مناقشة بميرات مناقشة بجيران هنا كلمة الحق. لكن لما نخرج برا للسياسة نحن داخل دولة ما تعرفش أي مصداقية ما تعرفش أي قانون يعطيك.
1: صحيح. للأسف الشديد
2: فكلمة الحق أصبحت داخل هذه البلاد للأسف توديك ورا الشمس.
1: صحيح. شكرا لك حمزة. الله يعطيك العافية يا رب. شكرا لك وعلى كلامك الجميلة. فزي ما قلنا للأسف كلمة الحق اليوم أو التعبير عن الرأي وحرية التعبير عن الرأي اليوم للأسف أصبح يقودنا إلى ما وراء الشمس في ظل هذه الظروف. أصبح اليوم أنا مظلوم وأنا مستضعف ولكن للأسف مش قادر أطلع وأصرخ بألمي لأني لو صرخت بألمي للأسف الشديد ممكن إننا ينداس علي على الآخر. حرية التعبير هي قلنا لك مهمة وحق كبير وشرعي من حق كل إنسان ولكن يجب عليه ألا يتعدى الحدود وأن يعبر عن رأيه وفق القانون ولكن ليس بشكل فيه سب أو شتم أو قذف كما نشوف بعض الناس يقول لك هذه حرية التعبير عن الرأي. أنا أقول لا أنت لما تجي تدخل بعرض حد أو قذف أو سب أو بشكل غير أخلاقي أنت هنا ما تعبرش عن رأيك. أنت هنا للأسف الشديد شخص قليل الأخلاق نقدر نقول يعني بشكل شيك كذا شوية نشوفها. فبالتالي للأسف الشديد معنا آخر اتصال ونشوف. ألو مرحبا أستاذ محمد فضل. ماش معنا وقت ممكن نسمع رأيك تفضل.
3: ألو.
1: أيوة يا أهلا وسهلا أستاذ محمد فضل.
3: عليكم.
1: تفضل. وعليكم السلام.
3: ما تلوع الضيق ما تطولش أنا كلمتين.
1: لا لا أعطينا أيوة أعطينا رأيك تفضل.
3: ألو.
1: أيوة تفضل. أيوة تفضل اسمعك.
3: هو شوفي كنت أنا سمعت آخرها مع حمزة كلام عن حرية الرأي.
1: نعم.
3: حرية الرأي إذا تكون مفصولة إن القوانين والشوارع السماوية تقول على حرية الرأي تتأخر بقول إنه اللي يكون كلامك حرية الرأي ستكون فوضى والكبس والانفجار. إذا كان حرية الرأي والنقد الإيجابي والنقد السلبي.

0: جميع كيف الاستيلاء في المجتمع.
1: نعم.
0: وهذا خصال أقول إنه حتى عمر الخطاب قال على سنين قال إذا في شيء قيموني.
1: نعم.
0: قيموني إذا أخطأت.
1: نعم.
0: فشيء جميل إنه أنت يجوز من هنا ولا أطول اللي أنا سمعت محمد وهو شاعر من قبل لا تكلموا.
1: أشكركم
0: على الموضوع هذا لأن شكرا متأخر ولكن شكرا
1: جزيلا. الله يعطيك العافية أستاذ محمد. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. شكرا لك. طبعا كما ختمنا مع الأستاذ محمد فضل برأيه الجميل ونقول أيضا حرية التعبير ليست مجرد حق في الكلام بل مسؤولية في اختيار الكلمة، فالكلمة الصادقة والمحترمة تبني جسور الثقة، أما الكلمة الجارحة والمحرضة فقد تهدم علاقات وتزرع التفرقة والفتن. وأهم شيء أن نركز على الفتن لأنه الآن أصبح في اختلاط كبير في وقتنا الحالي ما بين التعبير عن حرية الرأي بشكل محترم وصادق وبشكل فيه فتنة وفيه تفرقة وفي زرع المناوشات ما بين جهات كثيرة في المجتمع. طبعا احنا الآن متفرقين على المشهد الآن بشكل كبير في الأشياء اللي تحصل، ما عاد نعرفش من الصادق ومن الكاذب، من اللي فعلا حابب يبين الحق ومن اللي حابب يبين الحق على نية الفتن بشكل كبير. فنقول أيضا أن حرية التعبير مش مجرد حق في الكلام بل مسؤولية في اختيار الكلمة، وأيضا الكلمة الجارحة والمحرضة قلنا تهدم كثير من العلاقات، تزرع الفتن والتفرقة. وعندما نتعلم أن نختلف باحترام نصنع مجتمعا أكثر وعيا وتماسكا، ويكون فيها الحوار وسيلة للتقارب لا سبب للانقسام. في النهاية نقول تبقى حرية التعبير حقا أساسيا لكنها ترتبط دائما بالوعي والمسؤولية واحترام الآخرين، فالكلمة قد تبني جسر من التفاهم كما ذكرنا سابقا وقد تهدم علاقات ومجتمع بأسره إذا خرجت عن إطار الاحترام والاختلاف في الآراء. ويجب أن نتعلم هذا الشيء إنه مش أنا مختلف معك بالرأي يعني أنا عدوك. الاختلاف في الآراء مش مشكلة، هو فقط دليل على تنوع الأفكار ومش هو مشكلة وسبب فتن أو عداوة. أما المشكلة الحقيقية هي إنه يتحول الاختلاف في الرأي إلى إساءة وتعصب وإلغاء للآخرين وقمع، وهذا للأسف اللي بيحصل لكثير من يأتي يأتي بكلمة الحق أو بحرية التعبير. إذن مستمعينا الكرام كلمة أخيرة حبيتها من تعليق أحد المتابعين، قال حرية التعبير عندنا تعتبر حق في قائمة الحقوق الغير مطبقة، تعريف حقوق المواطن أو الإنسان تعتبر بديهيات، ونحن للأسف نتراجع لتعلم أبجديات المنطق والحياء. وأيضا مستمعينا الأعزاء رأيكم يهمنا، في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
7: مستشفى الرياض الدولي
6: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
7: بأحدث التقنيات،
6: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
7: لا تنتظر،
6: تطمن على قلبك،
7: تطمن على قلبك
6: في مستشفى الرياض. حياتك بأمان،
7: بأمان،
6: وقلبك،
7: وقلبك
6: في أياد أمينة،
7: في أياد أمينة.
6: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياض،
7: في مستشفى الرياض
6: الدولي،
7: الدولي.
6: للحجز والاستفسار 7821174110، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياض الدولي،
7: مستشفى الرياض الدولي.
6: الرعاية الكاملة،
7: الرعاية الكاملة.
8: ياسين، طرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
10: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
11: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
12: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
13: الرعاية الكاملة.
14: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
15: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
16: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة.

0: معقول؟ معقول يا زعامة؟ معقول زعلان على ثانية دغري كده؟
1: لا أنا واكل منبار عامل لحمة بس برضو زعلان. أنا كنت مخبي معاه ساعة الماظ وكنت مستنى ما الجو يهدى عشان أخدها منها.
0: طب والعمل يا مالك؟
1: لازم حد يدخل ياخد الساعة منها.
0: والمعلم زرجينا جوزها هنعمل معاه إيه؟ ده لو شافك هيطبق في زمارة رقبته. ربنا يستر، ربنا يستر يا مالك، أنا مرعوب.
1: بقول لك إيه؟ امسك أعصابك كده وانشف، أنا مش جايب بنت عمتي معايا.
0: حاضر، حاضر يا مالك، اتفضل، يلا بينا.
1: اسمها هيا بينا.
0: هيا بينا.
1: أنا خايف أولها أشكوك أوي.
2: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
3: إيه ده؟ إيه اللي جابك هنا يا أبو ندى؟
1: جاي أعزيك يا معلم وأخد بخاطرك. ثانية دغري دي كانت زي أختي.
3: أختك يا جبان يا ندل.
1: أيوة أختي في الرضاعة يا عم، كنا رضعين على بعض.
3: فرق 10 سنين وكنتوا رضعين على بعض.
1: وله في ذلك حكم يا سيدي.
3: اطلع برا زكريا.
1: مش قبل ما ألقي نظرة الوداع على دغري رفيقة العمر.
3: رفيقة؟ رفيقة إزاي؟
1: لا ما تفهمش كلامي غلط بالمشقلب يا زرجين. وبعدين أنا ممكن أقول إنك أنت اللي قتلتها بسبب ظنونك وأفكارك الشمال، أو إنها انتحرت بسببك برضو.
3: زكريا عايز يا زكريا؟ مش كفايه سمعتي اللي ضيعتها يا عائشه؟ عايز تفضحني في العزا كمان؟
1: ليا امانه عند المرحوم، خش هاتها من سكات وانا هقعد اسمع ربعين واعمل الواجب واخرج من سكات برضو. ماشي؟
3: عارف لو ما مشيتش من وشي.
1: يا اخوانا يا جماعه الراجل ده بقى.
3: خلاص خلاص انجز، عايز ايه؟
1: الراجل ده اوفى انسان شفته في حياتي يا حبيبي يا زرجينه. خش هات الساعه اللي كنت مخبيها عند دغرة الله يرحمها. الفاتحه يا اخوانا.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
4: قلت ايه يا زكريا؟
1: جثث اللي انت عايز نسرقها،
4: جثه من المشرحه بايته في التلاجة، المفروض هتتشرح بكره والطب الشرعي يثبت انها اتقتلت، عايزين نسلكها عشان ما يلقوهاش.
1: دي جنايه يا درويش.
4: يعني ايه؟
1: يعني اعدام يا معلم.
4: طلباتك ايه يا زكريا؟
1: 500,000 جنيه.
4: لا ده انت اتجننت خالص
1: يا ابني. 500,000 جنيه ما تجيبش عربيه ولا عربيه فول بالزيت الحار حتى. وبعدين كده المتهم هيلبس احمر وعشماوي ما بيرحمش.
4: تمام يا زكريا، نص الفلوس قبل التنفيذ والنص التاني هيكون عندك بعد التنفيذ.
1: أحبك يا درويش وانت ما بتفرهضنيش. سلام يا قليل الأصل.
2: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
5: يا بيت سمع كلامي بس.
6: يا أخويا كفاية كلام بقى، كلام في كلام، حياتك كلها كلام.
5: بقولك ايه، احترمي نفسك يا بيت. انا قلتلك بجهز نفسي وهاجي اتجوزك على طول، ما تبقيش رخمة قوي
6: يا شيخ. ده انت عندك 85 سنة، هتجهز ايه؟ قبر
5: لما يلمك يا بيت.
6: بقولك ايه، انت هتعيش وتموت هنا على السطوح ده، ولما تموت هيدفنوك هنا ويعملوا لك مقام سيدي زعتر
1: اللي لا بيهش ولا بينش.
5: زكريا انت ايه اللي جابك هنا يا ابو ندى؟
1: يا جوز امي، مش تقول ان بعد ما المرحومه امي ماتت انت مقضيها وعود غراميه؟ لا، ومع مين؟ مع كوكب، كوكب الشرق. زكى كوكب.
6: ازيك يا زيكو، عن اذنك.
1: سلامه يا كوكب. ايه يا شوق، في ايه مالك؟
5: عايز ايه يا زكريا؟
1: تفتكر هكون عايز ايه منك يا جوز امي؟ عايز الورث مثلا؟
5: امال عايز ايه؟
1: عندي عمليه ومحتاجك معايا.
5: لا انا بطلت سرقه.
1: وبتشتغل في الاداب ولا ايه؟ انت بطل سرقه؟ ده انت استاذي واللي علمتني اوسخ علام في التاريخ.
5: ليه يا ابو ندى؟ ده انت بقيت نجم السرقه الاول، جولدن فينجر بيقولوها كده صح؟
1: هو انا حلاق؟ هو ايه جولدن فينجر دي؟
5: انا ماليش في السرقه دلوقتي، خلاص اعتزلت، انا بخ.
1: 20,000 جنيه.
5: انت بتقول ايه؟
1: اللي سمعته، انا كلمتي واحده.
5: وفين العمليه دي؟
1: في المشرحه.
5: يا نهار اسود، هتسرق خزنه المشرحه؟
1: لا، هسرق جثه من المشرحه.
5: ايه الشغله المعفنه دي؟
1: انت ليك اكل ولا بحلقه؟
5: ماشي خلاص موافق،
1: قابلني بكره الفجر في التلاجة.
5: تلاجة؟
1: اكيد مش في تلاجة المطبخ، في المشرحه يعني. سلام يا ميت.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
0: أنا مرعوب مرعوب يا ملك.
1: علي النعمة، أنا مرعوب أكتر منك وبطني قلبة وعايز أكل حواوشي مش عارف ليه. مد شوية مد شوية، خلينا ندخل بشويش.
0: حاضر يما يما،
1: ركبي فكت هموت.
0: بص بص هناك كده.
5: مساء الخير، اتأخرت عليكم؟
0: يا لهوي ده بيتكلم كمان.
5: مين القتيل ده؟
1: ايه يا زعتر؟ ايه يا زعتر، موت الواد يا زعتر.
5: وانا عملت له ايه؟
1: يا اخي انت اصلا شكلك شبه الاموات، ما تدخلش فجأة كده.
5: انا اسف، وهنعمل ايه في الواد ده؟
1: سيبه سيبه، هو دلوقتي هيفوق لوحده.
5: فين الجثة؟
1: ما قلتلك في التلاجة.
5: يلا بينا نبص على الفريزر الاول.
1: فريزر؟ انا غلطان ان انا جبتك معايا. هيا بينا.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
5: ايه ده، هو نور مطفي ليه
1: يا ابني؟ مش مشرحه.
5: فين الجثه
1: اللي على الشيزلونج دي؟
5: يعني ايش الشيزلونج ده اصلا؟
1: تعال نقرب منها.
5: اللي واخده السكينه بجتتها دي؟
1: لا ايوه هي دي. قرب يا زعتر.
5: ايه ده ايه ده، الجثه بتتحرك.
1: يا راجل صلى على النبي، انت عبيط ولا ايه؟
6: بس بس. ممكن تولعلي
1: تاني كده الجمله دي؟
6: ولعلي لو سمحت.
1: ايه ده، ده بجد؟
6: انت مش سامعني؟ طب بلاش تولعلي، ممكن تشد السكينة من قلبي؟
1: يا قلبي لا، خليها بقى خليها. ممكن تبعدي سيكة كده؟
6: اتفضل.
1: الحقوني.

اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن بن الكابوس.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
5: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت. أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: عزيزي السائق،
6: عزيزي السائق،
4: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها.
3: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
4: معاً نجعل طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك.
3: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.
7: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنافع للعود، الخبرة والريادة. النافع للعبود، الخبرة والريادة.
6: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
8: يا جو بيت. أوه ليخا.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
9: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
10: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
11: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
12: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
13: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
14: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
10: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
15: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
12: شكرا بيس.
16: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
17: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
18: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
19: أخرى وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
20: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
19: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
20: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
19: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حضن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
20: محلات: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
21: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
19: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
22: والتكنولوجيا المتطورة.
23: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
24: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
23: ناينتي مول

0: ورفاهية العائلة.
1: كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: أغلبنا تساءل ولو لمرة واحدة، كيف ممكن تكون الحياة على الكواكب الأخرى الموجودة في نظامنا الشمسي؟ أو هل من الممكن وجود كائنات حية على هذه الكواكب؟ الخيال أوقات يخلينا نطرح أسئلة كثيرة، لكن قبل أن نتخيل الحياة هناك لازم أول شيء نتعرف على نظامنا الشمسي ونستكشف الأماكن اللي ممكن تدعم الحياة بداخله. في البداية خلونا نرجع لقبل 4.6 مليار سنة، وهي الفترة اللي تكون فيها نظامنا الشمسي. ولكن السؤال اللي يطرح نفسه هو شو اللي صار حينها؟ كان في سحابة عملاقة من الغاز والغبار تسبح في الكون اسمها السديم، وفي مرحلة من المراحل انهار هذا السديم على نفسه بسبب جاذبيته وازدادت سرعة دورانه وصار شكله يشبه القرص، وبعدها ارتفعت الحرارة بشكل كبير في مركز السديم اللي تجمعت فيه أغلب الكتلة، وفي النهاية تشكلت الشمس. وبعيدا عن المركز وفي الجزء الخارجي من السديم اللي كان أكثر برودة كان في جسيمات صغيرة اتصادمت ببعضها واتحدت وشكلت أجسام بحجم الكويكبات سميت الكواكب البدائية. ولكن هذه الكويكبات ظلت تتحد مع المواد الموجودة في مداراتها، وعلى مر السنين كونت الكواكب والأقمار. شكل مجموعتنا الشمسية تغير عبر الزمن واستمر بالتطور حتى وصل لشكل الحالي المستقر تقريبا. ولكن وين تقع حدود نظامنا الشمسي؟ يمتد نظامنا الشمسي من الشمس مرورا بالكواكب الصخرية الأربعة الداخلية وحزام الكويكبات والكواكب الغازية الأربعة وحزام كايبر، ومن بعدها سحابة أورت، وينتهي بحافة المجال الشمسي، وهي المنطقة اللي ينعدم فيها تأثير الشمس تماما. نحن قلنا أن الكواكب الداخلية صخرية والخارجية غازية، إنزين ليش صار هذا الشيء؟ عشان نحصل على الجواب لازم نرجع لتاريخ تكوين نظامنا الشمسي. في تلك الفترة كانت الرياح الشمسية قوية لدرجة أنها جرفت معظم العناصر الخفيفة مثل الهيدروجين والهيليوم بعيدا نحو المناطق الخارجية، وتجمعت مع بعضها وشكلت الكواكب الخارجية الغازية الأربعة، وبقيت الأجسام الصخرية الصغيرة في المناطق الداخلية. هذه الأجسام اصطدمت ببعضها واندمجت حتى شكلت الكواكب الصخرية. سبحان الله، نحن سكان الأرض محظوظين لأن نحن في كوكب يمتلك غلاف جوي شفاف يسمح لنا نشوف الفضاء وأجرامه. أجدادنا القدامى راقبوا الكواكب وهي تدور في السماء في الليل وشافوا الأجسام العابرة مثل المذنبات. في سنة 1609 صنع غاليليو تلسكوبه الأول ووجهه باتجاه السماء، وقدر أن يشوف القمر وبعض كواكب المجموعة الشمسية مثل المريخ، المشتري وزحل. غاليليو وصف تلك الكواكب بأنها أجسام كبيرة كروية الشكل، ووصف القمر بأنه كروي الشكل أيضا. ومع مرور الوقت طور العلماء التلسكوب واستخدموه لرصد النجوم، واكتشفوا أن النجوم أيضا كروية مثل الأقمار والكواكب. هذا الشيء خلانا نتساءل عن سبب امتلاكهم شكل كروي، وظل هذا السؤال مطروح حتى ظهور النظريات اللي تشرح بداية الكون وكيفية تكون المجموعة الشمسية. من خلال تلك النظريات تمكن العلماء من الإجابة على هذا السؤال بطريقة مقنعة، وعرفنا أن سبب كروية الكواكب هو ظاهرة معروفة باسم التوازن الهيدروستاتيكي أو هيدروستاتيك إيكوليبريوم. إنزين شو يعني هذا الشيء؟ التوازن الهيدروستاتيكي هو التوازن بين الضغط الناتج مع حرارة الكوكب اللي يكون باتجاه الخارج ووزن المادة اللي تنجذب إلى الداخل بفعل جاذبية الكوكب. خلونا نتخيل هذه العملية. المادة الموجودة عند القطبين الشمالي والجنوبي للكوكب بيتم سحبها إلى المركز، ونفس الشيء بالنسبة للمادة الموجودة على جانبي الكوكب. بعدها تقوم الجاذبية بتوزيع المادة بشكل متساوي حول مركز الكوكب، وفي النهاية يصير شكله كروي، لأن الشكل الكروي هو أفضل شكل لتحقيق التوازن الهيدروستاتيكي. لكن بالرغم من هذا الشيء، الكواكب ليست كروية تماما، والأرض مثال كبير على ذلك، فهي تدور حول محورها بسرعة كبيرة، ونتيجة هذا الدوران يصبح قطر الكوكب عند خط الاستواء أطول من قطره بين القطبين نتيجة قوى الطرد المركزي، وهذا الشيء يخليها أقرب لشكل الكرة المفلطحة أو الأوبليت سفيرويد.
1: كل شيء في الكون يتحرك، المجرات والنجوم والكواكب، ولكن السؤال الآن كيف تتحرك الكواكب؟ يوم نتكلم عن حركة الكواكب لازم نذكر عالم الرياضيات والفلك الألماني يوهانس كبلر، اللي كان أول من وضع قوانين تصف حركة الكواكب. فمن هو يوهان كبلر؟ وشو هذه القوانين؟
2: في القرن السادس عشر ولد يوهانس كبلر في قرية ألمانية. كان طفل مريض ووالدي حالتهم فقيرة. حين كان عمر كبلر 5 سنوات توفي والده في الحرب في هولندا، وعاش مع والدته في خان يملكه جده، وكان هذا الطفل يضطر يخدم الزبائن اللي يجون للخان حتى يساعد أمه. أمه كانت مصرة على تعليمه برغم فقر حالهم، ودرس في مدرسة محلية، وحين أنهى الثانوية قدر يحصل على منحة لدراسة علم اللاهوت في جامعة توبنغن. خلال دراسته في الجامعة درس كبلر أعمال نيكولاس كوبرنيكوس، اللي قال بأن الكواكب تدور حول الشمس على عكس التصور اللي تم وضعه من قبل بطليموس، اللي اعتبر أن كوكب الأرض هو مركز الكون والأجرام كلها تدور من حوله. وفي سنة 1596 نشر كبلر أول قوانينه، وقال فيه أن مسارات الكواكب مش دائرية وإنما إهليجية. وخلال بحثه وعمله شعر بالحاجة لمعلومات أكثر، وتواصل كبلر بالفلكي تيخو براهي اللي كان عنده مرصد كبير في براغ ليتعقب حركات الكواكب. دعا براهي كبلر للعمل معه، إلا أن

كل مراقباته واستفاد منها بدراسة التغيرات اللي تصير في سرعة الكواكب. أدرك أن الكوكب يتحرك بسرعة أبطأ حين يكون أبعد من الشمس، وبشكل أسرع عندما يكون بالقرب منها. وكان هذا قانونه الثاني. أما القانون الثالث اللي نشره بعد 10 سنوات، فكان عبارة عن مقارنة بين مدارات الكواكب، ووصف فيه العلاقة بين الزمن اللازم لتنجز الكواكب دورة كاملة حول الشمس والمسافة التي تفصلهم عنها. كان إنجاز كبلر هو استنتاج قوانين تمكننا من الرصد بدقة عالية جدا، ولكنه عجز عن تفسير مسار الكواكب الإهليجي وتغير سرعة الكواكب من موقع إلى آخر، وكذلك الزمن اللازم للكوكب لإكمال دورته حول الشمس. في القرن 17 وضع إسحاق نيوتن 3 قوانين للحركة وقانون للجاذبية، وهذه القوانين أجابت عن الأسئلة اللي ما قدر كبلر يجاوب عليها، ووضحت أن سبب حركة الكواكب بمسار إهليجي هو محصلة قوى مؤثرة عليها، وهذه القوى هي جاذبية الشمس وتغير سرعة الكوكب، بالإضافة إلى أن زمن الدورة الواحدة يستند على كتلة الكوكب وبعدها عن الشمس. بسبب أشخاص خصصوا حياتهم للعلم، تمكنت البشرية من بعد آلاف السنين من الحيرة والتساؤل عن معرفة أشياء كثيرة عن الفضاء وعن مجموعتنا الشمسية. الحضارات القديمة كانت تعتقد بأن الكواكب والنجوم هي اللي تتحكم بمصيرنا، ولكن اليوم الموضوع اختلف، وصار العلم يتحكم بعلاقتنا بالكون وأجسامه. ولكن شو أهمية دراسة نظامنا الشمسي؟ وشو ممكن نتعلم منه؟ بالرغم من أن ما نقدر نختصر الجواب على هذا السؤال في الحلقة، إلا أن نقدر نعطي أمثلة عن أهمية فهمنا للنظامنا الشمسي. أول شيء، صرنا نعرف الفرق بين الكوكب والكويكب، بين القمر والكوكب، وكل شيء نعرفه عن هذه الأجرام ساعدنا على معرفة كوكبنا وتاريخ تكوينه بشكل أفضل. صار عندنا قناعة بأن المذنبات والكويكبات هي مخلفات ظلت موجودة لتخبرنا كيف كان شكل نظامنا الشمسي حين تكون قبل مليارات السنين. نحن يوم ندرس الطقس على الكواكب والحفر الموجودة على سطحها، صرنا نعرف أهمية المذنبات والكويكبات اللي ممكن تكون قد حملت المواد العضوية والمياه إلى الأرض وساعدت بنشوء الحياة عليها. يوم نقول عنواننا الكوني، نقصد فيه موقع كوكبنا في مجرتنا درب التبانة. قديما ما كنا نعرف هذا العنوان، ولكن يوم درسنا النظام الشمسي تعلمنا نحسب مسافات بين الكواكب. صرنا نعرف مثلا أن نحن بعيدين عن مركز مجرتنا، ويوم اكتشفنا أن في ثقب أسود عملاق موجود في مركز درب التبانة، ما قلقنا من خطرها علينا، لأن نحن نعرف أن نحن بعاد عنه. في أيضا شيء مهم تعلمناه، وهو أن وجود الحياة على كوكب الأرض ما يعني أنها غير موجودة في باقي الأماكن في نظامنا الشمسي. ولكن شو اللي خلانا نوصل لهذه النتيجة؟ بعد سنين من الدراسات والمهمات الفضائية، صرنا نعرف أن المياه كانت تجري على سطح المريخ في الماضي، وأن في مياه متجمدة في قطبه اليوم، وهذا الشيء خلانا نعتبر المريخ مكان مرشح لنشوء الحياة أو احتضانها. صرنا نعرف أن مجموعتنا الشمسية تضم أقمار تحتوي على محيطات متجمدة تحت سطحها، مثل القمر يوروبا أحد أقمار المشتري، أو القمر إنسلدس أحد أقمار زحل. واكتشفنا أيضا إشارات وجود حياة عضوية على القمر تايتن أكبر أقمار زحل، وهذا الشيء ممكن نعتبره مثل مقدمة لنشوء الحياة على سطحه. في الماضي كنا نعتقد أن وجود الكواكب مقتصر على نظامنا الشمسي، ولكن مع تطور علومنا ومعارفنا اكتشفنا أن الكواكب منتشرة في أماكن أخرى في الكون، وسميناها الكواكب الخارجية. وحتى نفهم طبيعة هذه الكواكب، انطلقنا من فهمنا لأرضنا وجيراننا، لأن حتى اليوم ما نمتلك تقنيات السفر لهذه الكواكب البعيدة، ولا حتى تلسكوباتنا تقدر تدرسها بشكل جيد. فخلونا نعطيكم أمثلة.
لما درسنا ملك الكواكب كوكب المشتري تمكننا من فهم تركيبته الكيميائية. صرنا نستخدم هذه المعرفة لدراسة الكواكب الغازية العملاقة البعيدة عنا. ويوم درسنا كوكب الأرض ساعدنا هذا الشيء نفهم أحجام الكواكب المكتشفة اللي ممكن توجد فيها الحياة، لأن أغلب هذه الكواكب نصنفها كأرض هائلة. وعلى فكرة مصطلح الأرض الهائلة نطلقه على الكواكب الصخرية خارج مجموعتنا الشمسية اللي حجمها أكبر من حجم الأرض إلى حد 15 مرة. في حلقة اليوم تعرفنا على تاريخ مجموعتنا الشمسية ومكوناتها وبعض الحقائق عنها، وأيضا بدينا بالبحث عن إمكانية وجود الحياة على كواكبها وأقمارها. الكون شاسع ورحلتنا طويلة، بنبدأ من عطارد مرورا بالمريخ وصولا إلى ما بعد بلوتو وبعد حدود نظامنا الشمسي ومجرتنا، وبنحاول نلاقي إجابات عن العديد من الأسئلة اللي شغلت بال البشرية من آلاف السنين. ومن أهمها، هل الأرض هي المكان الوحيد في الكون اللي تحتضن الحياة؟

اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل.
1: ماما أحبك.
2: حب مش معقول.
3: أيوة
2: ماما أحبك.
3: أصدقها
2: أنا حبيتك على طول.
3: أسألتك بالله،
2: ماما أحبك وانتي تحبيني؟
3: لا
2: بابا مش يقول.
3: أكيد يمزح.
2: ماما أحبك وأحب حقك البدلة والفاصلة والفول.
3: يا صغير يا أكول، تستحق أحلى فاصوليا وأحلى فول.
2: بقوليات الكابوس.
3: ألذ البقوليات، بقوليات الكابوس.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة.

0: البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: اسمعها.

0: تعشقها تعشقها
1: لوكاليت نيوز.
2: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM. ثقة.

0: أشوفه.
1: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
5: الرعاية الكاملة.
6: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
7: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
6: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
7: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
6: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
7: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
6: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
7: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وضمانها الحقيقي وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
6: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
7: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
6: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
7: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات.

0: ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
4: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم مع دخول هذا الوقت المبارك اجعل لنا من نور الظهر إشراقا في قلوبنا، ومن سجودنا راحة لأرواحنا، واكتب لنا أجر الصلاة في جماعة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. مع تحيات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي لراحة تدوم.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لا تنسى أن ترد الأذان خلف المؤذن ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب لنيل شفاعته. أذان الظهر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة تثق بها.

0: ساعه وتسعون فاصل تسعة.
1: تسعة وتسعون فاصل تسعة. اسمعها
0: اسمعها
1: تعشقها
0: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعبود الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصل تسعة. اسمعها
0: اسمعها
1: تعشقها
0: تعشقها. اسمعها تعشقها.

0: 97.9 فاصلة 9.
1: قلبي يا زلمة قولي لي غلمة مرة ننسيت راسي عيني يشوفوا في سما.
2: 99.9

0: تعشقها
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات. كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: لما تكون صحتك.
5: لما تكون صحتك
4: هي الأولوية.
5: هي الأولوية.
4: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: الرعاية الكاملة.
5: الرعاية الكاملة.
6: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
6: ناينتي مول.

0: رفاهية العائلة.
1: عزيزي السائق، من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معاً نجعل طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائما أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك.
0: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.
2: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها، تعشقها.
5: تعشقها.

0: زي ما كنا نتكلم أو زي ما قال محبوب كمان إنه ال يعني هذه حلول ما حد متوافق معها, ومش كلنا بنكون أصلاً متوافقين مع هذا الموضوع, لأنه فعلاً الموضوع جدا متعب لهم, جدا بيخليهم يمروا بوجع بألم أكثر من اللي نحن متوقعينه يعني. فزي ما نقول نحن دائما مع كل حملة ممكن تصير لأن تحافظ على حياة الإنسان, بس كمان ما نخليش الحيوان بنفس الوقت يعاني من بسبب ان احنا نشين نتخلص من الكلاب. فخلونا نشوف هذه التعليقات ايش تقول. التعليق الاول يقول والله تعبنا من الكلاب, لازم يكون في حل يحمينا, بس هذا الحل كمان نفس الوقت مش انه يعذبهم. ففعلا اتفق مع هذا التعليق, لانه فعلا نحن ما نشتيش اي حلول ممكن تكون معذباهم في يعني لأنه نقضي عليهم. ففي تعليق ثاني يقول أنا ضد قتلها, المفروض يعقموها وينقلوها. هذا أكثر حاجة فعلا أني معه وأتفق معه, أنه نحن فعلا ضد قتلها وضد قتل أو تعذيبهم أو أنه تسميمهم. فلازم زي ما قلنا أو زي ما قال أنه يعقموها وينقلوها لأماكن غير اللي الآن نحن نشوفها. ففي تعليق آخر يقول لو كانت النظافة أفضل ما كانتش الكلاب تجمعت بهذا الشكل. فهل أنتم كمان تتوافقوا مع هذا الموضوع؟ يعني الصراحة يعني أشوف شوية يعني, فما أدري كيف كذا زادت الكلاب أو زاد تواجد عندنا. فخلونا نستقبل هذا الاتصال.
1: ألو.
0: ألو, السلام عليكم.
1: عليكم السلام يا حبيبة قلبي.
0: يا حي وسهلا ويا مرحبا فيكي.
1: الله يحفظك يا نبيل.
0: أخيرا سمعت صوتك.
1: والله العظيم إني أتصل ولا أنت سكر الخط. والله يتكلموا اثنين ثلاثة وخلص البرامج, ولا أتكلم وأجت الدحاية وخلاص.
0: والله معلش.
1: ولا بدني أتحرك حريق عليك.
0: أنا بدق
1: الصبح.
0: أنا بدق قلبك والله.
1: وعلي والله العظيم.
0: أنا بدق قلبك, ربي يخليك يا رب.
1: آمين يخليني لكم.
0: آمين آمين. هو لنا ولا لمن؟
1: آمين يا حبيبة قلبي. أنا اليوم سألني البركة.
0: الله يسعدك يا رب, إن شاء الله دائما كذا تزورك البركة.
1: آمين يا رب العالمين.
0: إيش أيضا إيش تعليقك على الموضوع اليوم؟
1: الموضوع
0: نتكلم عن الحملة البلدية ضد الكلاب وتسميمهم.
1: تمام. بس يا بنتي لما يجوز الحملة في بعضهم عندنا بالحافة بلك 31 معهم كلاب.
0: أيوة.
1: والكلاب هذه شرسة تقادم تخليك في الليل لما تقزعهم تحت البوابير إيش أمانة يقولوا في الصفار يخبوهم بالبيوت.
0: يا الله ليش كذا؟
1: والله يخبوهم بالبيوت. تعالي عندنا بعد صلاة الفجر ينتشروا.
0: أيوة.
1: مع صلاة الفجر.
0: أيوة صح.
1: وبعدين دائما حرام يقول أصحاب البلدية وخبوهم بالبيوت. قضى الواحد منه تقول إلا عقل.
0: ما شاء الله. طيب يا خالة أنت ضد إنه يسمموهم أو لأنه أنا صراحة شفت إنه التسميم مش حل, هذا يعذبهم يعني زيادة.
1: يعذب إيش؟
0: الكلاب.
1: شوفي يعني بقول لك الكلاب ليش انتشروا؟
0: ليش؟
1: قولي ليش يا حبيبي؟
0: ليش؟
1: لأن كان مساكنهم الجبال.
0: أيوة صح.
1: كانوا بالجبال. تمام.
0: أيوة.
1: استولوا على الجبال الناس.
0: أيوة.
1: ها؟
0: أيوة.
1: وكانت شرتي حتما بلو إنماء.
0: أيوة.
1: كذا كانت حقهم الحظائر.
0: أما لا
1: أملك.
0: أيوة.
1: دحين لا خلوا للكلاب ولا خلوا للناس راحة ولا.
0: من صدقة والله.
1: ها؟
0: من صدقة ما عاد خلوش لحد.
1: لا خلوا لحد راحة بس نتفسي بس يمها هو ما فيش تدو الله يعزك الضغاطي حق المنصورة شلوا لنا الحوافي.
0: الله الله الله الله. طيب الكلاب فين تروح؟ طيب هي مش الغلط مش من الكلاب, الغلط من الناس اللي واجهتها.
1: الغلط من الناس. والكلاب ما بين تسكش لأن روح الخلع معهم الله الخلع. سنة البحو سنة بيرحمد البحي بيرحمد مليان. شوفي بيرحمد مليان بالأرياف.
0: يعني هناك مليان كلاب.
1: محمد ايوه
0: عندنا يعني اخف من هناك شويه.
1: انا داري قلت لك قضيت على شيء عندنا بالمنصوره. شرحت لك ايش السبب.
0: ايوه ايوه
1: يخبون بالبيوت.
0: طيب ليش يعني عشان لما تجي البلديه وكذا؟
1: شوفي الدول الدول يحضرون فين؟ في الجبال.
0: ايوه
1: نحن ما في جبال حلوه.
0: ها صح.
1: بالاردن انا شفت انه في بالاردن مكان كبير واحده حرمه يعني اللي تشرف عليهم. نحن جوال الانسان كيف بياكل الكلاب؟
0: ايوه والله ما فيش نحن هنا زي انه يحموهم. ما فيش هنا انه يحموهم او
1: ما فيش عنايه. ما فيش ولا في 2000 حل يا
0: بنت. ايوه صح
1: 2000 حل
0: صح
1: فعلا. ودوهم المكان الخلاء بعدين حتى لو وديت يوم خليت مثلا مجموعه بيكون مجموعه الثانيه
0: صح. ايوه
1: يعني ما في حل لذلك.
0: لا أشوفي أنا أشوف إنه لازم مثلا لو في مكان معين لهم أشوف إنه خلاص بيفهموا إنه هذا مكانهم يعني ما
1: أيوة
0: حتى
1: أيوة.
0: وراحوا بيرجعوا له ما بيقصوش بالشارع مقدلين.
1: أنا أسأل شارقي لحين أيوة. كيف الأردن في مكان معين لهم
0: صح هذا صح.
1: في كلاب شوفي بالأردن موش من عافيه.
0: أيوة أيوة
1: وموصل في كلاب مليان.
0: أيوة صح هو هذا
1: خاصة خاصة نيفين الجيزة الجلسة السبعين
0: ايوه
1: كل كلاب بس مش عاديك.
0: او هذا الصح لازم اصلا
1: ما عاديك ولا اقول لك بعدي من طريقك.
0: حلو والله
1: والله حقول نحن عاصين.
0: والله عاصين
1: تقرير منهم عادة يا نيفل. نحن مثلا بيتنا المرة خليفة
0: ايوه
1: يخرجونك من تحت البوابير بالغدرة
0: بالغدرة يفقعونك الصفار.
1: بعدين بلادنا نحن العالم كله بسنة كريسمس نحن كل يوم كريسمس طفوا علينا عيد الميلاد كل يوم بلادنا
0: كل يوم موجود
1: كل يوم نحن كريسمس
0: فعلا.
1: أما العالم يوم
0: والله من صدق
1: لكن في أضواء لكن في تحسن الكلاب
0: أيوة.
1: بتعدموا صح. ما فيش قلت لك مكان يسكنوا فيه وما فيش
0: صح والله.
1: نحن صور زغاطيط قلت لك شلوها حتى الزغاطيط الله يعزيك
0: كل شيء
1: شلوها لما يترك القلب تحف بس مدى هو قطق الزحق قالوا حقنا قطق الزحق
0: ايوه
1: قالوا حقنا يا بنتي.
0: ايوه بتجيب تلاقيهم كذا
1: ها
0: بتجيب تلاقيهم كلها حقنا
1: نحن الوقت حقنا لفوا لف واحد جنبنا لف لف ولا شبه.
0: أيوة فاتصال خالة أم أحمد انقطع لكن فعلا وصلت نحن الرسالة والكلام. ألو السلام عليكم.
2: يا مساء الخيرات.
0: يا مساء الفل يا حيا وسهلا.
2: والليرات
0: أيوة
2: والمسرات. يا ميد أهلين وسهلين.
0: يا مرحبتين.
2: وكمان مرحبتين. تحية ليلك نيفين.
0: تحية لك
2: تحية
0: كمان.
2: تحية للطاقم. تحية للمشاركين يبعث لهم الصحة والمصاري.
0: آمين يا رب.
2: تحية لحبيبي فتحي.
0: أيوة
2: ويبعث له الصحة والمصاري.
0: آمين آمين يا رب.
2: بدنا نحكي.
0: أيوة أتكلم.
2: لساته ما حكينا؟
0: لسه
2: هلا بنحكي.
0: يلا
2: شوفي يا ست الكل هذا رأي ما حد يزعل لو سمحتوا.
0: يلا تمام نحن متقبلين رأيك.
2: يزعل من المشتركين.
0: لا نحن متقبلين رأيك. إن شاء الله
2: أنا أمهد لهم من الآن يعني.
0: حلو.
2: شوفي كل مؤذي يزول.
0: صح
2: كل مؤذي يزول. يعني نحن إذا الكلاب معنا والقريب والفيران وآفات مليان يعني نخليهم نسقلهم ندور لهم مكان إذا كان بشر ما حصلنا السكان.
0: صحيح
2: نوديهم سكلهم.
0: صحيح فعلا
2: كل بقاء بشر فوق البحر تحت البحر فوق الحجاب تحت الحجاب فين نوديهم؟ فين نوديهم؟ فين نجلسهم؟ نحن نتخلص منهم أول حاجة مش قادرين نتحمل أمراض وهذون منهم مضرة.
0: ايوه
2: ونحن يعني بنتعب بعدهم.
0: صحيح
2: وما فيش تنظيم من الدوله وتكاثرهم بشكل كبير.
0: طيب انت
2: متفق تكاثرهم انت بالنسبه للفيران واحد الى ثلاثه بالنسبه للبشر.
0: طيب طب ما لا انت متفق مع طريقة انه قتلهم يعني بالسم؟
2: الطريقة ماله؟
0: طريقة قتلهم بانه يسمموهم، هل انت معاها هذه الطريقة؟
2: والله يا ست الكل تعددت الاسباب والموت واحد.
0: أنا أعرف، لكن إنك الموت واحد وقبل ما يموت تجلس تعذبه بالسم، يعني ما يموتوش على سهل.
2: لا لا التعذيب صح، حرام حرام التعذيب. ويعني يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
0: إنه
2: إذا بتذبح على الأقل اشحن السكين.
0: صح.
2: فنحن بالنسبة لهذا، هذا يعني يعتبر حيوان مفترس.
0: أيوة بس هم زي ما قلت لك إنه نحن متفقين متفقين مع إنه مثلا يا يا يا
2: ما أقول لك نحن ندور الطريقة اللي هي سهلة علينا ونقدرها. ما نسوي نحن؟
0: لا لا لا لا شوف شوف أنا عندي عندي عندي حاجة، يعني أنت دامك بفكرت بالموضوع
2: وإنك
0: أنت دامك فكرت بالموضوع تمام
2: صوتك يتقطع
0: والآن
2: نعم بس أسمعك بالراديو.
0: طيب طب الآن كيف، كويس ولا لا؟
2: يتقطع مكانه
0: والله مش عارفة ماله صوتي، لكن خلو حنا انقطع الاتصال، اتقطع وانقطع الاتصال. خلو حنا نستقبل اتصال تالي. ألو يا حيو سهلة.
3: يا مساء الورد والحنانات، مساء يليق بأعز وأغلى وأحسن إحساس مني، يسعد مساك حبيبي.
0: يسعد مساك، يسعد كلامك كمان الجميل والله اللي يسعدني دائما يا سالي.
3: الله يسجلك لك، كيف حالك؟ طمنين عليك يا نزين.
0: الحمد لله بخير، وانت كيفك يا قلبي؟ إن شاء الله بخير كمان
3: الحمد لله. والله مع الدراسة ضرب وغطط، أنا امتحنت أقسم بالله أجزعلك، وأنا قلق يا رب بقى سحب وضع ضرب أوصل خيالي، يعني جنت أقول العقل مصلمت مع الحمام أدرك ماله.
0: أيوة الله يعينكم والله من صدق يعني الحمام.
3: والله العظيم يعني تحالي يا رب قد الله اللي إن كان أتمنى يعني حتى اللي كل المدريش مدريش بابا حتى لأتلت مع أعتقد مع الحمام كذا يجيب لك الأسئلة مدري إنهم خارج النطاق التوطير إنهم تدعى عليهم الحمام
0: انا رجعت غطله. انت عارفه يا سالي ايش لازم نسوي نحن من حلول؟
3: كيف؟
0: انه يخلونا احنا نمتحن فصل الاول وقت البرود وخلاص، ويعدلون الفصل الثاني.
3: الو
0: ها اسمعك، تسمعيني؟
3: يعني زين نسمع صوتك خالص.
0: والان
3: ها تمام الان. نرجع للموضوع اليوم، يعني زين موضوع يعني شويه حساس، يعني ما نقولش انه احنا ذكر الإجرام، لكن نوعا ما شوف إنه حياة الإنسان بالأول والأخير أهم. سبحان الله نحس إنه الحياة يعني الإنسان أفضل تمام، بس مش إنه إحنا قادرين إحنا يعني شوف حتى الأشخاص لو ما يحسن لو ما يقتل يحسن القاتل.
0: صح فعلا
3: والله، يعني ما يجيش ما يجيسلك مثلا مثل ما قلت عزيزك ان الكلب يجلس مثلا يتوجع بالمجاري، ولا يجلس مثلا يفعل يقولوا يفعلوا لك حاجة، وان مثلا الكلب قد يكون معنوز انه ما يتأذيش مع الأطفال وكذا، يعني يدب يقمصون خلوهم يتألم أزيد هكذا. هم مستحيل يكون هذا الوضع، مستحيل يكون من هذين الحلول. في حلول أفضل، في حلول أفضل، في حلول أهم. شو بالنسبة ليك شخصيا، يعني يجب انه احنا يعني آدم يعني ما تقدري تستخدمك تقتل مثلاً شيء ولا حاجة، بس هذا نفضل إحنا على الإنسان. نحن بقول لك إيش، إنه نحن ما عدنا إحنا بيئة طبيعية، يعني زين
0: لما
3: تقولي خديك والله خديك تكون مثلاً مثل ما هذا الحما، وعزيك الله المجاري، ويجي السيول مثلاً يغطي يجيبولك أي يجيبولك السير من مكان بعيد مع المجاري والتلوث وكذا، يجيبهم للحارة يكون مثلاً إنه تكون الحارة مثلا والكلاب يتجمعوا للحارة وهكذا، تزيد الحاجة تكون أزيد وأزيد. مثلا لو حتى نقول البيئة مثلا، هذا موضوع ثاني عن البيئة، لكن لما نقول إنه من ناحية إنه الكلاب ولا هذا من الأشياء اللي إذا الشخص يعني في حملات تكون، لو في حملات يعني زين يعني بحسها أرحم منكم قدم مننا وللحيوان، يعني في حملات في أشياء بتكون يعني دار إنه القاتل وغير هذا الحاجات، إنه مثلاً يكون يعني مثلاً يقتل لك هذا الجديد يجمع فوق التلوث وجو مثلاً، والحيوان كل أحد يكون الثاني، فبحس بزيد التلوث بزيد مثلاً قول البعوض بزيد هذا الحاجات أزيد وأزيد، بيكون مثلاً منه صلحنا أشياء وخربنا أشياء كثيرة. اليوم البعض عندما يدخل إليك للبيوت يكون قد فوق هذا اللي هو الكلب اللي هو معول أو قد يكون معه.
0: صحيح فعلا اتفق معك. يعني في اشياء كثيره نحن اصلا متخوفين منه, ولازم نحن زي ما قلنا ان احنا لما نجي نلاقي حلول نجي نلاقي حلول مناسبه. كمان انا الصراحه اشوف انه لازم كمان تناسب الحيوان, لانه زي ما قلنا انه دحين لما يسمموهم بالسم هم يمروا انه يجلسوا ينازعوا وقت طويل ويتعذبوا بهذا الشيء.
3: ايوه والله حبيت تحسيها يعني يقول والله ترحمي لو ما الكلب يجزع كذا وهو متعطش. انا من ناحيه ثانيه والله بخرج لما كذا مهما كان, وقفت حتى لما اشوفه كذا متعور ولا كذا المشكله ما بيحسنوش القاتل يعني. أيوة. فهو لابد مثلا لو يحصل القاتل مثلا اوكي قد يكتشف انه الكلب ميت تمام, فهو يجزع ينزف بالحاره وكذا متلهف للمي. انا من ناحيه والله اني بين بروح التعارف عالقه والذي في القرائن بعالق الكلب الصوت تعرفين كشعور إنسان بالأول والأخير, وثاني شيء يمكن تتحمل إذا من اللي قتله أو من اللي ما احتاج قتله.
0: صحيح فعلا والله حاجة مؤلمة جدا, وإن شاء الله ما نشوفه يعني أكثر من كذا
3: إن شاء الله. وأتمنى لك أنت سعيد يعني زين ويوم جميل. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك حبيبي, شكرا كمان لكلامك الجميل, وأتمنى كمان تكون جمعة سعيدة وخميس كمان سعيد معاكم. فزي ما قلنا أو زي ما نتكلم إنه المشكلة إنه لما أنت تجي تفكر بإنه لازم بتقوم بهذه الحملة أو بتسوي هذه الحملة, لازم أنت عارف إنه تكون حقك الحلول فعلا. ما تخليش يعني شوفوا الناس إنه فعلا نحن استفدنا من هذه الحلول, ما عذبناش الحيوان, تخلصنا منهم بطريقة مناسبة يعني. فالمشكلة إنه تحتاج خطة طويلة, مش مثلا إنك تفعل حملات مؤقتة. فزي ما قلنا أو زي ما أغلب الاتصالات تكلمت إنه لازم بإنه أنت لما تيجي تفكر بحل لازم تيجي تفكر بحل كويس يعني, وحل يكون بعد كذا إنه ما تتكررش القصة مرة أخرى, ما تتكررش ال ال ال ال ال ال يعني إنه تواجدهم من جديد. ففي حتى دراسات لمن أو منظمات الصحة لمن تخرج التقارير هذه أو لمن تجي بتشوف إنه تقارير منظمة الصحة تقول إنه انتشار الكلاب هذه الضائلة يرتبط مثلا بإنه مثلا تراكم القمامة, عدم تعقيم الحيوانات, نقص أماكن أو برامج الإيواء إنه والاحتواء لهذه الحيوانات. زي ما قالت خالة أم أحمد إنه في بأماكن أو بدول خارج اليمن إنه في لهم أماكن مخصصة يعني. معنا اتصال. ألو
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كيف الحال؟
0: الحمد لله بخير يا مريم, وانت كيفك؟
4: الحمد لله. كيف انت ان شاء الله؟
0: والله تمام الحمد لله بصحة وعافية, وان شاء الله كمان انت تكوني كذا يا رب.
4: والله ما احلى التلفون الا لما اسمع صوتك واشوفك عبر البث المباشر.
0: انا بدالك والله يا مريم, واني فرحانة جدا جدا بهذا الكلام.
4: الله يعطيك العافية. والله موضوع جميل عن الحيوان الصح.
0: ايوه صح,
4: يعني واحد يحمل الحيوانات زي ما أنا حصلت مرة معي موقف كان يعني فوق الفرش وجت جنبي قطة كده تتولد سبحان الله.
0: سبحان الله. أيوة.
4: وارجع أعدي لها كرتون وفرش لها فرش وارفعها على فوقه وسبحان الله ولدت, جبت لها علبة تونة واحد حليب.
0: يا عمري
4: سبحان الله. يعني واحد حيوانات قال مثلكم مثل أنعامكم, يعني إحنا مثل ما يحصل لنا يحصل يعني للحيوانات سبحان الله.
0: صحيح فعلا سبحان الله. يعني أصلا كلنا زي ما قلت من قبل كلنا عندنا إحساس, كلنا عندنا مشاعر, كلنا عندنا نحس بالألم كل شيء. الفرق بالاسم إنه هو إنسان, إنه نحن إنسان وهو حيوان, فلكن كلنا شايلين نفس الشيء.
4: أكيد سبحان الله. يعني نفس بالضبط شفتها من يعني الموقف من أول ما تولدت لما جابت ثلاث قطط صغار
0: ما شاء الله. أيوه
4: سبحان الله. يعني واحد يرحم الحيوانات ويشفق لهم, يعني قال ارحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء.
0: صحيح.
4: يعني حيوان أو إنسان واحد يرحم ويعطف عليهم, مش إن حيوان خلاص يعني ينقلع ولا يخليه يتعذب.
0: صحيح.
5: واحد يعني يشوفها ويعتبر يعني اليوم في هذا الحيوان بكرة فيني، إذا نظرت إليه بعين الرحمة من أنظر لي بعين الرحمة لو حصل لي مرض أو شيء.
0: صحيح يا مريم،
5: سبحان الله. يعني لما واحد ينظر الحيوان بالرحمة ربي يرحمه ويعطيه أكثر ويشفي، يعني قدرت أعتبر صدقة حتى للحيوان.
0: صحيح فعلا. شكرا لك يا مريم، شكرا لكلامك الجميل ولرأيك الأجمل. وأنا يا حبايبي قبل ما نخلص حلقتنا لهذا اليوم حاب أقول لكم أنه صحيح يعني ليست القضية مع الكلاب أو أنه ضدها يعني، بل القضية هي كيف نصنع مدينة آمنة نظيفة ورحمة في الوقت نفسه. لازم تكون عندنا رحمة بقلوبنا. قد نختلف في الوسائل لكننا نتفق جميعا أن حماية الإنسان واجب، وأنه كمان الرحمة قيمة لا ينبغي أنه نحن نفقدها. فدائما خلونا نحن نبحث عن حلول تعالج السبب، ما تكونش بس النتائج أو نحن ندور النتائج فقط، لازم تعالج السبب من الجذور. فإلى هنا وتنتهي حلقتنا من برنامج استراحة الظهيرة، من الإعداد والتقديم وأيضا من الإخراج السمعي والمرئي نيفين عبدالله. خميسكم مبارك وجمعتكم مباركة مقدما، ونلتقي في خير بإذن الله.

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
8: الرعاية الكاملة. بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

معروف قلبي مجروح وفراقك صعيب والليل بلاك نعاس ويكيد والوحش يزيد.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن.
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن.
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. يا جو بيت اسمعها.

0: تعشقها
1: تعشقها.
2: لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
0: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
0: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
5: انتشارك مضمون.
4: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
5: كل مستمع.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن،
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن،
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. يا جو بيت. اسمعها.

0: تعشقها تعشقها. بدافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

ودخلك لسولخنا إذا كنا منعرف آخر اليوم جمعنا لا ودخلك لسو القهر وأنا وانت شو ما عملنا نفس الصفحة ونفس السطر تنشرب قهوي عالمفرحة نحب ونغرق وعطيني

ساعة الآن الثالثة تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التركيب الصحيح للإنفرتر يضمن أداء مستقرا وآمنا. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: عزيزي السائق،
2: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
2: فلا يمكن تعويضها.
3: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
2: والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائما أن القيادة الآمنة ليست خيارا، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
2: ومجتمعك.
3: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
2: رعاية الأطفال.

0: وعندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمع لنا بين خير الدنيا ونعيم الآخرة. حافظ على صلاة العصر، فهي الصلاة الوسطى وبركتها تمتد ليومك كله. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. ثقة تدوم.

الساعة الآن 4:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. زاوية توجيه الألواح نحو الشمس تصنع فرقا كبيرا في الإنتاج اليومي للحلول الذكية، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.

0: تعشقها.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس عشرة عمر. بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
10: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: ناين تي مول،

0: ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافيه.
2: عزيزي السائق،
3: عزيزي السائق،
2: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
3: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
3: والمسؤولية.
2: معاً نجعل طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
3: ومجتمعك.
0: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
3: رعاية الأطفال.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
6: Get your bids. Oh, yeah.

الساعة الآن 5 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. لا تحمل منظومتك أكثر من قدرتها لتحافظ على عمرها الافتراضي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي.

0: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثماراً قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل.

0: ولحظات لا تنسى.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة
3: سعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تسعة وتسعون فاصلة تسعة، اسمعها تعشقها.
5: اسمعها تعشقها.

من كلمات الشاعر الملك أسامة العمري ومن ألحان الأسطورة حسين العودي.

0: تعشقها تعشقها في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها تعشقها.
5: اسمعها تعشقها.

الساعة الآن 6:00 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. استخدام أسلاك أصلية ومطابقة للمواصفات يحمي نظامك من الفقد الكهربائي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، الجودة أولاً.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818. السعيد

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم. اللهم هذا وقت إجابة فاستجب دعاءنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وبلغنا بركة هذا المساء وأنت راض عنا.
1: الله أكبر. الله

0: 99
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حي على زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيه الوعود. الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
3: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة.
0: عزيز السائق،
3: عزيز محمد السائق. الوسيلة والفضيلة،
0: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ وحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التأخر تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها.
1: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
0: معاً نجعل طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك.
1: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.
4: أنا علاء، أستخدم الواتس ليل نهار 24 ساعة في اليوم، أراسل أصحابي، أدير حسابي في بنك اليمن والكويت عبر خدمة سالي في الواتساب، أسدد فواتيري وكمان أشحن رصيدي، أصارب بين حساباتي وأرسل حوالات مالية، كل هذا بشكل آلي عبر الواتساب. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
0: 99.9 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها

0: الساعة الآن 7 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. المتابعة الدورية لمستوى شحن البطاريات تطيل عمرها وتوفر عليك التكاليف. لأفضل التجهيزات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
1: 99.9 99 فاصلة 9 اسمعها
2: اسمعها
1: تعشقها
2: تعشقها.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
5: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
6: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
7: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
8: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
4: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
9: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
6: شكرا بيس.
10: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
3: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
11: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: ناين تي مول.

0: رفاهية العائلة.
1: تسعة وتسعون فاصلة

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم كما أقبل الليل بسكونه، أنزل على قلوبنا سكينتك واغمرنا بعفوك ورضاك، واكتب لنا أجر القيام وصالح الأعمال.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اجعل لك وردا من الذكر قبل نومك، تختم به نومك بطمأنينة. أذان العشاء
1: 99
0: مصدر الأول للإلكترونيات
1: فاصلة 9
0: راحة تدوم.
1: اسمعها تعشقها
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، اشتري وبيع وحول ذهب، اسدد كل فواتيري، اصارف بين حساباتي، واسحب من الصراف الالي بدون بطاقة، كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

الساعة الآن 8:00 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.

0: 99.9 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: اسمعها تعشقها.

0: عشرة عمر
1: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: عزيزي السائق،
4: عزيزي السائق،
3: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
4: فلا يمكن تعويضها.
5: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
4: والمسؤولية.
3: معاً نجعل طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
4: ومجتمعك.
5: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
4: رعاية الأطفال.
6: أنا فيروز، لي 5 سنين أدور على استثمار آمن، فقلت أجرب استثمار الذهب. سمعت عن منصة ذهب من بنك اليمن والكويت اللي تساعدك تشتري وتبيع الذهب من مكانك. حملت تطبيق بنكي لايت وفتحت حسابي من مكاني عبر تطبيق أنا، وبدأت أشتري وأبيع الذهب واستثمرت فلوسي بذكاء وضغطة زر. فعلا منصة ذهب 364 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
7: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثير

0: أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد. في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا، تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: وتسعون فاصلة تسعة.
1: قلبي يا زلمة كل لي غكلمة قراني نسيت راسي عيني يشوفوا في السماء.
2: 99.9

0: أعشقها. في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
1: مع كوب من البن،
0: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
1: كوب من البن.
0: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
1: أفضل من البن.
0: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
1: أجود أنواع البن،
0: وليس هنالك أفضل من
1: بن الكابوس.
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي
1: بن
0: شاي
1: بن
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
6: يا جو بيت، أوه ليخا.

الحين كازابلانكا ولا دبي؟

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: بنافع للعود الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
6: يا جو بيت أوه ليخة
0: اسمعها.

تستمعون الآن إلى المسلسل المصرية صلاح التلميذ، بطولة أكرم حسنية وشير عادل ومصطفى غريب.

0: ايه ده صلاح؟ فين البنطلون؟
1: حرنكش حرنكش، لو سمحت تبعد عني خالص وسيبني في اللي انا فيه.
0: هو انت ما عرفتش انت كمان تهرب ولا ايه؟
1: يا سيدي اتنيلت ما عرفتش اهرب، بنطلوني شبك الاسلاك الشائكه. عايز حاجه تاني؟ حل عني بقى.
0: امال فين ترطور بتاعك ده اللي كان معاه؟
1: ضمور لسه متعلق والكلاب البوليسيه عماله تنهش في عظمه. خلاص ارتحت؟
0: انت بتكرهني قوي ليه كده صلاح؟
1: يا سيدي حل عني بقى.
2: هو ده المكان يا جودي؟
3: ايوه هو ده.
2: احنا فين كده؟
3: في الصعيد الجواني.
2: الصعيد الجواني وعلام هنا؟ قصدي الضوي يعني يا اختي.
4: مين انتوا؟ مين
3: انا؟ انا ماليش دعوه
2: باشا، احنا عاوزين الضوي.
4: الضوي نهار ابوكم اسود، اضرب يا ولد.
2: الله يخرب بيتك يا صلاح، الله يخرب بيتك انت والضوي وجودي وانا عشان ماشي وراك.
3: انا ماليش دعوه يا ضوي. ضوي
2: وقف الضرب، وقف الضرب.

0: ايه يا شرنوبي عملت فيا ايه؟
1: اعمل لك ايه؟ انت اللي عملت سف في المحلول لحد ما بقيت عجوز كده.
0: اخي حرام عليك، الله يخرب بيتك، حرام عليك يا شيخ.
2: حاج مليجي، ايه اللي جرالك؟
0: جرالي لحماس الاظهر العواجيز، هفرم عليك يا ابني.
3: بقول لك ايه، انا هظبطك ما تقلقش.
0: شيخ ارحمني بقى، جدتي تارت منك، الله يخرب بيتك.
2: يا شيخ ارحمه بقى، هو مليجي ده ملوش اهل ولا ايه؟
0: تاني لوجه الله.
1: حضر النعمه يا اشجان.
2: يا اخويا تنيل، جاتك 60 وكسة.
4: انا مش شايفه خالص، نظري راح.
2: ادي ضحيه جديده، الوليه عميت.
1: احسن، تستاهل.
0: نظري هيروح مني انا كمان
2: ان شاء الله.
0: روح يا شنوبي، منك لله، ربنا يتقم منك يا شرنوبي الكلب.
5: عايزة ايه يا جودي؟
6: انا ماليش دعوة يا ضوي، صدقني هو اللي خطفني.
7: وعهد الله يا عم ضوي، انا ما عملت حاجة، دي كذابة البنت دي.
6: دلوقتي جاي تقول عليا كذابة؟
5: انا هخلص منكم علشان ما حدش يعرف يوصل لهنا يا جودي، هخلص منكم.
7: الضوي اتجنن.
6: انا ماليش دعوة.
5: معلش يا جودي، لازم اخلص منك، مفيش قدامي حل تاني غير اني اخلص عليكم. هاتوا كل السلاح واضربوهم بيه، خلصوا عليهم، مش عايز اي اثر ليهم خالص.

0: يا حرنكش يا حبيبي، حل عني، خليني اعرف افكر هعمل ايه. لا اوعى بقى من وش.
1: صلاح صلاح
0: دمور بالمايو
2: قشطه، ده ما شاطئ العراه مش حجز، ده انتوا بتخرجوا بهدوم ترجعوا لي بلابيس.
0: ايه اللي حصل يا دمور؟
1: الكلاب البوليسيه ولاد 60 كلب.
0: عارفهم هم عملوها معاك؟ بس يا حبيبي بس
2: صلاح،
0: شيل ايدك من على رجل حرنكش وغور من هنا.
2: وبالنسبة للاخ؟
0: لا براحتك خالص.
1: صلاح يا صلاح ما تسيبنيش يا صلاح.
0: يا عم حل عني بقى، كفاية اللي انا فيه، انا ناقصك. مش عارف اشكر سعادتك ازاي.
3: الاتفاق كان واضح، رميت الطعم اللي جبت بيه الضو وشركته جودي.
0: بجد انا متشكر قوي حضرة الضابط. باشا ممكن البنطلون بتاعي؟ ولما هو اتفاق ايه لازمة الكلاب تجري ورايا؟ بتحبكها قوي يعني. اضحك اضحك، ما انت مش عارف انا جرالي ايه. دقيق قوي انت يا باشا في خططك، دقيق قوي.
4: صلاح يا صلاح.
0: في ايه تاني ياما؟
4: الحق ابوك.
0: رجع بيرضع؟ مش معقول.
4: شرب الجركن بتاع المحلول كله ابن المجنونة.
0: طب هشكي بقى ياما، هشكي وحاولي تغيريله.
5: صلاح الدميز، اشرف امين، جلال الهجرسي، شريف محسن، لبنى الشيخ، كريم عادل. تسجيل والحان الهامي ديما. صلاح التلميذ، فكرة وأشعار.

كنتم مع المسلسل المصري صلاح التلميذ، بطولة أكرم حسنية وشيري عادل ومصطفى غريب.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
10: عزيزي السائق،
11: عزيزي السائق،
10: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
11: فلا يمكن تعويضها.
12: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
11: والمسؤولية.
10: معا
11: معا
10: نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائما أن القيادة الآمنة ليست خيارا، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
11: ومجتمعك.
12: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
11: رعاية الأطفال.
13: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: 97.9 فاصلة 9.
1: قلبي يسلم قولي لي غنم مراني نسيت راسي عيني يشوفوا في السما
2: 99.9.

0: 99.9.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
10: ليش مش شايل كابوس؟
11: ها؟ لا البن هو
10: بن. وليش مش شاي؟
11: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
10: وليش مش شاي الكابوس؟
11: يا صباح البن شوف حلوة.
10: لا لا لا
11: شوف شوف كيف
10: يا صباح الشاي.
11: لا تحاول
10: حلوة.
11: صباح البن أحلى.
10: شاي الكابوس.
11: بن الكابوس.
12: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
13: من ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
14: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
13: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
14: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
13: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح
14: والحل الذكي لليوم وبكرة.

0: اسمعها تعشقها.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة، ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان، بلا تسلخات بلا تسريب، بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية، مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 7230-2770. بيبي لايف، عناية يستحقها طفلك.
5: عزيزي السائق،
6: عزيزي السائق،
5: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ واحرص على احترام إشارات المرور. متوان من التهور تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها.
7: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
5: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائما أن القيادة الآمنة ليست خيارا بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك.
7: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: افتك بواج القمر كل ما ظهر نورا، ورسمت لك يا
3: 99

نغم بدينا لحنها شاهين حر بهالدني انا ما اضرب متل معدني بفتح مدرسة زلماني وحدي انا معلمها وحدي انا معلمها.

الهضرة في الوجه دوا ونعرف اللي عندي شاد سوا قتلتوها بالدعايات نهار كامل تعلقوا لها في التكيات عيا كل واحد لها في روحه خلونا من الهضرة في الوليات.

تبعت قلوبنا بعيد عالخوف. يلا يا صاحبي نلف نطوف, عيش النهاردة وياما هنشوف.

Allah.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذابه. ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة

فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين

فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ليُنذر يوم التلاق. يوم

اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر

خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع.

عليهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فأخذ

بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا

أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا

أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم

يَتَّبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل

يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.

قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا

الذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى

ربك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم

آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن

يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلام.

فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك

فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر

السمين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم

فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليهم

يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من

بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما

استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة

ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان

النهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عنها

يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو

موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل

إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم

دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا

سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء

قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته

الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء

إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين.

بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا

الكتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع.

نزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي

وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من

أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعه

ما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض

الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه

ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم

قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا

إن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم

وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك

قرأناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن

ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم

كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه

وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون

وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير.

ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند

وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب

إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر

ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأخذ

أنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم

وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختبين لكم بعض